فيوم ديل عينتاو ماليمي تايبهم مالان بامبدا سيومان لايشهم هم بومان آنا ماليم كندالي تاربا حلومتمنا أدونينون سنقوم يكيبايلا إبالاي ويبي بولاي ويبي سنمان لمسدكي هون سنرنبا بطانقوك سنرنبنا ولوي باقي سكتم ويربا ماني باقي سكتم ويربا يينن إبايب سيجن قروي باقي سكتم نتالبا مبوماينا مالي ماكي سكتم ويربنينا ديري ياغ هولولو ياغ كيدنا مالي مي تايبن مالما بحان مسيدن أيوكي ينداغن بدا لفل دول بمجلان لبملين تلو سيبا بناي تالب بميرغا سيغو لايتون كورينغي إنو سيغو ياكير بدين ماليمي تايبن أزي كنجاو لبالي شاو لبنوائي نبياي فننا بايدنا إبالاين سلم إبولاين سلم بوكا حيدنا فانغي لبن شاكيانا إبائي بوغي مانغم سبنين سنغيرغا بيناغي مكونا